تخطف الكلام بيجي من برسون لكن تورو بو بدمت بتفرطان ده هي مواغاتك هم بدمت بدفريك